0: 单凭优异的学术成绩已不足以确保学生进入理想的专业领域，各所大学都因冲突而遭受了惨重损失。学生们不禁发问，如果连上网交通或上课所需的笔记本电脑都没有，又该如何缴纳学费？
1: حصلت على قبول غير مشروط من جامعة غلاسكو في بريطانيا لكن ما قدرت أطلع وما قدرت أكمل حلمي في دراسة الماستر بسبب الظروف في غزة وظروف السفر وسوء المعابر وسوء الحركة فأنا هلأ واقفة عن تحقيق حلمي
2: عدد كبير من الطلبة حصلوا على منح من العام الماضي وحتى الآن غير قادرين على السفر بداية الدراسة نتيجة الأوضاع داخل القطاع وكذلك مشاكل المعابر هاي المنح لنا كطلبة في غزة هي مش مجرد منحة هي جزء أساسي ومهم جدا من حياتنا
0: 在加沙被评估的206栋大学建筑中，有195栋因被毁坏和严重受损而无法使用，另有620间实验室及专业设施，以及约12万台笔记本电脑和桌上型电脑遭到损坏，造成的损失估计近3.7亿美元。
3: In addition to the financial losses, many students suffer the loss of their family members who contributed to their university expenses, even with scholarships.Leaving the Gaza Strip to study abroad has become a huge challenge. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
4: 泰国内阁22日批准了为民众购买灾害保险的预算方案，总额155亿泰铢。新保险将会从10月1日起生效。
5: 总理府副发言人表示，根据内政部提交的方案，政府将统一为民众购买灾害保险。预计覆盖全国约3000万套住宅，并对灾害造成的死亡提供保障。
6: รวมถึงคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจาก3หลักภัยหลักค่ะคือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวกรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570โดยวงเงิน 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและประกันอุบัติเหตุ500ล้านบาท
5: 按照保险方案住宅因洪水受损可先获赔10,000泰铢因风灾或地震受损可先获赔5,000泰铢之后再按照实际损失追加赔付每户每次最高10,000泰铢三类灾害造成死亡的每人赔付200,000泰铢新保险生效前5月15日至9月30日的洪灾仍按原标准救助住房受损家庭每户9,000泰铢因洪灾或泥石流死亡每人200,000泰铢政府同时要求避免保险赔付与其他公共救助重复并完善相关数据库减少租户无户籍人士以及偏远地区民众被遗漏的情况
6: แนวคิดสำคัญของโครงการนี้คือจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐจะต้องพิจารณาเยียวยาเป็นครั้งๆไปก็จะนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและครอบคลุมความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง
5: 同时新政策也有助于分散政府承担的财政风险类似的政府参与灾害保险机制在日本新西兰法国和土耳其等国已经存在不过各国模式不同有的由政府直接承保有的则由政府提供再保险或最终担保
7: 泰国这次则是由政府直接承担保费旨在把灾后财政救助提前转化为保险保障凤凰卫视刘媛王涛泰国慢报道
4: 感谢收看正点播报稍后还会有更多消息欢迎各位持续锁定关注